0: Média 1 à Dakar 93.8.
1: فيها برشا مشاكل، وعلى ما أظن القائمة أول سبب من أسباب معناها المردود هذا هي القائمة متاع المنتخب، لأنه صار فيها برشا حسابات وبرشا ترضيات للفرق معينة.
2: ويخوض المنتخب التونسي منافسة كأس العالم في المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخب السويد، هولندا واليابان. هذا ووصل المنتخب الأرجنتيني استعداداته للمونديال بتحقيق انتصار مريح على منتخب هندوراس بهدفين دون رد في ولاية تكساس. لوتارو مارتينيز سجل الهدف الأول من ضربة جزاء للمنتخب الأرجنتيني قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي وقعه زميله جوليانو سيميوني. اللقاء شهد استمرار غياب النجم ليونيل ميسي على أرضية الميدان، حيث فضل المدرب ليونيل سكالوني عدم المجازفة به في إطار برنامجه التأهيلي بعد الإصابة العضلية التي كانت تعرض لها مؤخرا. في المقابل تلقى المنتخب الأرجنتيني ضربة موجعة بإعلان غياب المدافع ليوناردو باليردي عن نهائيات كأس العالم بسبب إصابة عضلية في ساقه اليمنى، ولم يكشف الجهاز الفني للأرجنتين بعد عن هوية اللاعب.